بيش بيراخ وتينو كتجي بنتورين ونمسك بيعقوب ويبريخ ويشمور ويصور ويعزور وكادي عار ما يبريخ يدخل ويزكي يدخل ويزكي يدخل ويزكي يدخل كتش بروخو ويشمور تدخل ويخيل الحيب طبيب الشلوك ويتابع دولار ويتابع دولار.

حزوفن في كلمو كي اتادو نايز اتانو بني خمتانو بروغز رحم تزكو بروغز اهبا تزكو بروغز اخيدا تزكو بروغز تموت تزكو هبيت لما يدوال تفرمي تخا اتانو عنينو بايتو باونا هزوت عنينو هفينو عنينو فورينو عنينو قوالينو.

نحن محمول أنا خباي بيرو حسيت بيميت نوزر حسيت على في مشاب نفس وحتى بين الكين مثل أخت الأبدين ونخطأتين ونخلتا